يلا فيه كنا سابين مادي كما كاترون يا بيمبيم ساني يا كوني يا ساب يا بيمبيم يا كوبا يا كوا يا مف يا كوا جيس كاني كراني يا دبي يا نومانا في اساسا اسمين يا تريم يا بيا كوا جيس كاني يا تمي تي سكاني ناس يا فين هو ايوه بس كوفي كون كوفي كون سابين انا بس يا مف فزو هنا بيت بس لا سنيا تشيلون يا كوا يم فاسني يم فيس تبي يا مكاش سبين زي سي ملي وفلاغ نادي امون انن كوا نسي سي انا هو بيبيو وني بيبيا ebi o so bi so on sansa no ho bebi ana so me die die me me zika bi na fo mo tete yan an de die zika sa me yen se yen se yen se pa those am be funo o me very dangerous me am tie die kan lag dem an kan ko an chana mo bua die dangerous so wan fi na no met mama directive bi you say konso government no economy na Africa countries bi ni so and yes here na economy kitikiti no no na san clean na mushiki hands what opportunity na bi bia most we should not finish in 3 months and kasan nya jumpa nya ko fo hu for the better as we ko fo do what yes so when you can reach on nya to yes and para ko fo do yes and here mo mo a yes yes ya ko yes yes yes since independence in Africa, I'm come up as a sky, Jeffrey. I'm here for this assembly. In the other brother, I'm here for my comma. Skip what? Because it's a cover in your body, your grand. Says Gano. Then we'll be so sad and miss Carmody. Yeah. Skip a crowd 100 and something.